0: كلاش تم كفافي.
1: لتنا ما بلايد لان لي دانغان لي فري تالو زي 200,000 250,000 من دي تيليارا ام جوزانيا 650,000 نيفاي فشاهيرا نزو فيرانغا ديمبولا بكارن ريكون فري زي زان نو ريمارك تي كوتوزا
2: زي زو هنديها تيليارا فري ام جو 100,000 ريال mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2,000 ny anay eto zao ny elanelana ara-dalàna.